0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح

0: وذكر المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.
0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد اف ام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: الرشيد أف أم 24 ساعة 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
0: الرشيد أف أم 91.5. 91.5.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا اكيد عبر اثيرنا 91.5 اف ام راديو الرشيد. راح اكون وياكم موجوده بالاعداد والتقديم عبير بياتي، وويايا بالاخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا يلا خلونا نبدأ بحلقة اليوم وبرنامجنا. بداية أسبوع جميلة للكل إن شاء الله تكون لطيفة وحلوة. ما أعرف ليش الأجواء بس بالليل تصير حلوة، بالنهار تصير رطوبة كلش عالية، بس عموما هذه يعني بادرة خير إلى أنه أكو شتاء إن شاء الله قادم. تحية للجميع، أكيد تحية لكل اللي يشوفونا عبر بثنا مباشرة على صفحتنا بالتيك توك باسم إذاعة الرشيد، وتحية لكل اللي يسمعونا أكيد على ترددنا 91.5 FM أو على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس. تذكرون ترند الثمانينات اللي رجع والكل حكى بيه والكل شارك بيه والكل حب هذا الترند، واللي ما نزل فهو احتفظ بالصور اللي ممكن انه تخيل نفسه بذاك الوقت شنو تكون طريقة اللبس، شنو تكون طريقة التسريحة، وشنو تكون طريقة الديكور مال البيت. شفتوا انتو اكو اختلاف، بما انه احنا اليوم اذا نريد نسوي مقارنة بين هسه وزمان بكل شيء، بالملابس، بطريقة قص الشعر، بطريقة ديكور البيت، بطريقة موضوعة الماركات وسوبر الماركات وغيرها وهاي الأشياء. حتى قبل كان دكان صغيروني وعلى قد الحال أوكي، ونروح لسوبر ماركاتات كبيرة. أعتقد كان بس السوق المركزي، مو صحيح؟ مو يعني ماكو هاي سوبر ماركاتات بكل المناطق وهي شيء كلش كبيرة. فبالتالي القصد أنه كل شيء اختلف عندنا، يعني كل الأشياء اختلفت عندنا. فاليوم راح أسألكم سؤال سارة وينها؟ هاي وين التمع؟ هو صار سنتين حتى مين جاي وين كنت؟ سارة تحياتنا أكيد سارة فلاح، بس صار سنتين ماكو سارة. المهم السؤال يقول إذا يرجع شيء واحد من أيام زمان شنو راح تختار؟ وشنو الشيء اللي تقول يا ريت ما يرجع؟ يعني إحنا مرات شوفوا هسه شلون مثلا أكو كبار بالعمر اللي عايشين ذاك الزمن، ممكن إنه يعني يباعون على ملابسنا او طريقة ملابسنا او كذا، فيقولون هاي شنو، هاي شو مسوي انت بروحك، او شنو هاي لابسة او كذا، يعني انه يشوفوه فشي غريب. احنا هسه من نشوف صور ايام قبل للأهل يعني العايشين ذيك الفترة، او منشوف افلام قديمة او مسلسلات قديمة هماتين، نقول اني البس هذا البنطرون تشارلس، ولا هو رجع يعني بس القصد للرجال تشارلس، لو اني البس مثلا هذا القميص اللي اخته كلش عالية مستحيلة. فسؤالي اليوم يقول شنو الشيء اللي تتمناه، يعني انت شايفه بالصور حتى لو ما عايشه بس شفته بالتلفزيون بالصور سامع عنه من اهلك كذا، تتمنى انه يرجع اوكي، وشنو الشيء اللي تقول لا والله ما اريده ولا يرجع ولا ابد. تمام، أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 1115 و0780211 1117. سيسيل 0770211 1115. على فكرة حتى موضوعة الستائر، يعني أتخيل من الصور اللي أشوفها إنه كانوا كل البيوت زي موحد بالستارة اللي هي أم الورد الجوزي وأوف وايت، اما موضوعه التول ما تول فهاي لنا الناس الكلش هاي يعني. يلا

0: يلا مستمعين اكيد مستمرين وياكم. عدنا اول الو. الو مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. اهلا وسهلا. الحمد لله.
1: تحياتي اريس وقناتكم موقرة.
0: هلا عيوني. هلا هلا. من وياي؟ الو.
1: ربي يحفظك ويخليك. لا في اسئله.
0: من وياي؟ الاسم الكريم.
1: وياك علي اكبر من البصره.
0: والله حياك انت وكل اهلنا بالبصره. نورتنا.
1: ترى ما عاد اشترك بالفقره. عندي مناشده اذاعه التلفون.
0: مناشده بالبصره؟ زين ايش بتخابر اذاعه البصره؟
1: نفس الشيء يا رشيد. ما اروح رشيد.
0: يلا قول عيني تفضل.
1: ترى تزوج ما حد تقبل بيه.
0: دي يلا هسه هاي مناشده. هاي صدق كذي؟
1: اسمع والله العظيم ما ادري ايش تقول.
0: زين ايش المنا ناشده؟ صادفته بالجهه الجهه المختصه بهذا الموضوع حتى اناشده. المنا ناشده
1: ما ادري من خلال قناتكم ما راكم الزيه. كل شيء عندي فلوس عندي شغل عندي وظيفه عندي بس انا كبير 30 سنه زهار من الزوجات والاخبار ما يرضني.
0: زين. تحياتي لك عزيزي اكيد نورتنا. شكرا لك ولاتصالك. قلبي مع السلامه. ذوق ذوق مشكله.

0: هو أدري صح. الله يحفظك يخليك إن شاء الله.
1: بدول عينك. يلا وسام قل لي شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من أيام زمان؟ أنا انطيت خيارات يعني بعدتوا بكيفكم، بس هي هاي الأشياء المختلفة موجودة عندنا، طريقة الملابس.
0: بس هي الخيارات ما لحقت.
1: يعني الأيام زمان مختلفة عن هسه، طريقة اللبس، طريقة قصة الشعر، طريقة ديكور البيت، طريقة الأكل، حتى الطبخ اختلف. فاهمني؟ فأنت شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من قبل؟ شوفه تقول الله لو أنا عايش هاي الفترة مثلاً. وشنو الشيء اللي تتمنى تقول لا والله أبد؟ يعني أكو شباب يقولون لا والله يا ريت ما عشنا ذيك الفترة اللي بيها ياخة عالية وكبيرة وطويلة مثل هاي الملابس أو هاي الألوان كلش فاقعة.
0: أكو شيء ما أعرف هو شو نفس ال يعني أحس الوقت قبل كان أبطأ من هسه، ما أعرف ليش الأيام والوقت أبطأ من هسه، هسه كل السريعة. يعني اقول
1: لا انا اريد فشي فشي على الوقت انت فشي مادي إيه؟ يعني فشي انت كنت تشوفه هسه. انا من الاشياء اللي ممكن اشوفها اقول طريقه لبس مالتنا احنا النساء قبل اللي هي الكتافيات وكذا بذاك الوقت يعني فشي، بس هسه انا تقول لي اقول لك لا والله اتمنى ما ترجع. فاهمني؟ يعني كل واحد وهو ذوقه بالموضوع. سؤال مو صعب وسام.
0: اكو قصه شعر احبها يعني
1: تتمنى ترجع؟
0: مو اتمنى، اذا رجعت احتمال اجربها.
1: اي يعني هو القصد انه اذا رجعت تسويها.
0: اي احنا نسميه عبير، احنا نسميه حفر مسطره ومثلث. احنا شنو نسميه؟ مسطره ومثلث.
1: زين شنو الشيء اللي تقول لا والله ابد من اللي شفته مثلا انت شايفه بالصور بالافلام اهلك مسولفي لك؟
0: لا لا بس مو بس مسولفي لي الملابس. يعني قبل البنطلون يعني من جوه يصير شويه عريض، يعني كلاسي خلينا نسميه، ياخذ شويه كبيره زياده عن اللزوم. الردن مالته شويه هم كبيره.
1: هي ملابس دين انت تتمنى ما يرجع
0: نهائيا يعني نهائي. حتى ما اتمنى اشوف الصور القديمه يعني شلون تلبس ما ادري يعني صراحه.
1: وللعلم يعني كله كل زمن الى موده مالته مثل ما قلت.
0: وللعلم ترى هي ما صار لها هواي، يمكن يعني ورجع الثلاثة الأربعة والخمسة والستة وحتى الثمانية بعد الموديل يعني كان موجود ولبسه طبيعي وعادي ونشخ وهادي. بس طيب. من أشوفه أستغرب شلون شو تلبس هيك شلون، بس هي على قولتك مودة وطاشة وعادي يعني.
1: أوكي أنا كلش أشكرك نورتني، شكرا لك مية. هلا باي باي. اتصال آخر. ألو ألو
2: ألو
1: ألو بعبودي.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، حياك.
2: هلا ست عبير، شكو اليوم؟
1: هاي بعد
2: شكو اليوم؟
1: لا سوسان بالله عادي نعرفه منه وبينه وما حد شاف الشيء قال انه وحده مواصفه.
2: اي هذا البصل المره الثانيه يسوي هذا.
1: يلا ما يخالف شو نسوي، هاي بعد اذواق. يلا احكي لي.
2: الله يحفظك. طبخ امي.
1: الله شلون طريقه الطبخ؟ اوكي
2: اي ما تم الله.
1: مو حتى طريقه الطبخ تلفت، ماكو هاي الاشياء هسه مال كريمه طبخ جبنه ما ادري شنو. اي جبن عرب ومشي حالك زين.
2: هذا الدهن ابو التنكه وهذا
1: عافيه. دهن ابو التنكه وحاطين بيه شفتير او شمشه وياخذون من عنده.
2: والنفسيه لا نفسيه الام الروح مالت الام بيه.
1: زين شنو الشيء اللي ما تتمنى ابد يرجع من ايام زمان؟ تقول لا والله هذا ما
2: قصه الشعر.
1: قصه الشعر
2: والرقص والرقص
1: وطريقة الرقص شوفوا والله كل شيء اختلف. اي
2: عبالك وقم خابر وحاطين وحاطين بال شو اسمه بالقايز يرقصون ماكو شيء. هاي مال سباي هاي يسموها هاي مال بريكي مال هاي يرقصوها مال يسموها.
1: اي اي اي هاي تتمنى ما ترجع؟
2: اي طبعا ما ترجع.
1: اوكي انا كلش اشكرك اكيد نورتني.
2: ربي يحفظك.
1: شكرا ابو عبودي. مية عيوني. تحيات عمار لك اكيد.

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وعندنا اتصال جديد. الو اسفه الارقام ويانا اكيد راح اكررها لكم. سؤالي كلش حلو وكلش يعني مو غريب ولا راد لك كلش تفكير هوايه، بس كنا شايفين بالصور بالافلام القديمه بالمسلسلات القديمه طريقه اللبس، طريقه قصة الشعر، طريقه ديكور البيت والستائر وغيرها، طريقه حتى الاكل. وحكينا قبل شوي يعني مع عبد الله اكو اشياء مثلا كانت هي كلش سهوله بالموضوع، هسه لا هسه هوايك وأشادة نتفنن بيها وبالتالي ما يجي نفس الطعم اللي إحنا كنا مثلاً قبل إنه نستطعمه بالأكل. فشنو الشيء اللي تتمنى إنه يرجع من أيام زمان أنت شفته وقلت يا ريت إنه أنا عايش بهذه الفترة وأقدر إنه ألبس هذا اللبس أو أسوي هاي القصة أو غيرها؟ وشنو الشيء اللي تقول لا والله أبد حتى لو يرجع مستحيل إنه أنا أخطو هاي الخطوة؟ أرقامنا 07802111415 و07802116117. آسيا سيل 07702114115.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: شلون في؟
0: هلا ابو هيلين، شو اخبارك؟
1: والله بخير الله يسلمك.
0: ميت هلا نورتنا.
1: تحياتنا جنابي استاذ عمار الكبير.
0: شكرا كلك ذوق. يلا ابو هيلين قل لي شنو الشيء اللي تتمناه يرجع من ايام زمان، وشنو الشيء تقول لا والله مستحيل.
1: بس لا شنو سؤالك؟
0: عندي
1: سمعت لا
0: غير سألتك مرة ثانية. إيه عاد تسوي فيلم حتى الفيلم ما يرهم. إيه قول.
1: شيء اللي يرجع خبز التنور من يد أمي.
0: حلو.
1: أكل خبز التنور وأكو أكل إحنا العاميين عندنا والراعين هاي مال الفراثير تعرفيها؟
0: لا والله.
1: بس أنا ليش الخبزة بها لحم وترفس.
0: فرافير؟
1: إيه.
0: أوكي.
1: بس أنا ليش؟
0: لا والله بس. إيه.
1: العاميين والراعين. زين. صورك على الواتساب.
0: زين.
1: إيه وما يرجع الحصار الله العيدة.
0: أريد فش يعني قصدي فشي إنه مو فاهمني يعني مو.
1: شيء ملموس.
0: عافية. شنو؟
1: الرقص ما يقولها مالي بريكية. أوكي.
0: زين.
1: شيء خرب هاي.
0: فهذا تقول لا والله مستحيل انه يعني يرجع او اتمنى يرجع او انه انا ممكن انه يعني ادخل بهذا الموضوع بالاعراس وكذا. إيه وهاي الاشياء وارقص على الرقصه البريكيه.
1: حتى اذا متابع الدريسات مال طوبه سلام ما رياضه قارب الدريسات مال قبل.
0: نعم.
1: قول قوني ايش قديش كبرت شلون تظل لعب والله ما ادري.
0: طيب علي كلش اشكرك ابو هيني نورتني، اتمنى لك يوم حلو. تحياتي لك. يلا نروح لفاصل إعلاني ونرجع نكمل وياكم درس شاغر.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: 91.5 رشيد أفهم. رشيد أفهم.
6: قاسي قاسي قاسي

0: إذن مستمعينا كنا متواصلين وياكم واتصال جديد. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساء الخير والعافية عليكم.
0: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: بالمهلة شيخ الكل.
0: أشكرك، من وياي؟
1: أبو شهد.
0: أبو شهد، أبو شهد شلونك؟ اليوم مو طالع أنت، لأن تبين جو إنه أنت بمكان، يعني مو بالسيارة وهيك. مو
1: البيت خاطر وضرب التشريب باقي لنا مشكلة.
0: لا بالعافية.
1: الله يعافيك.
0: هنا أمري يا أبو شهد، هنا أمري.
1: الله يسلمك ويعزك.
0: إي أبو شهد، قل لي بالله، شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من أيام زمان؟ وشنو الشيء اللي تقول لا والله ما أريده؟
1: أتمنى شغلتين.
0: وهي؟
1: أتمنى يعني ألعاب الطفولة ترجع.
0: حلو، أوكي.
1: أيوه مشتاقة ولو مرة.
0: يعني يا هي
1: برامجكم.
0: يا هي
1: برامج الرشيد سببت لي مشكلة هاي الكلمة.
0: ليش؟
1: وحتى زعلت وصار لفترة ما متصلك.
0: ليش؟ شنو هي الكلمة؟
1: والله تتصل على ستار سلطان، أنا مش قد أحب وأحب برامجك. دخلت راحت بالكلام وهاي. فواحد وراي اتصل قال له شنو فلان هيك ويقول عندي مصياده. انا قلت له عندي مصياده بشكل غير، عندي مصياده وصاعد على تركيا
0: بيتنا
1: وياهلي يفوت من اصدقائي اضربه وما حد يشوفوني خاطر
0: طبعا يا كلنا خباثه. اي
1: اي فهذا شو كانه ما يعني يعرفني او متقصد ما اعرف يعني نوب لبلح حكايه وما حد رد.
0: يعني هي المشكلة إنه مشكلة إنه يجي واحد ينتقد الاتصال القبلة أو يعقب على كلام، هذه ما حلوة.
1: والله ما.
0: فكل واحد إلى رأيه وكل واحد إلى مساحته بالحديث وكل واحد إلى يعني وقته. يلا.
1: أبو ستي أنا مش قد أحب هاي إذاعتكم يعني أخذ راحتي بالكلام حتى تسلم. من أيام ست ما قدرت كذا خير. يعني أحس كأدواء أصدقاء يعني أحكي بعفوية ما يعني شيء ده أنا قابل. نعم. شو استفاد من الحكي يعني؟
0: صحيح.
1: مو؟ أي والله. إذا كنت نتفرعيش حتى على برامجك القديمة ومنشي بدي برشلونة وجيت الريال مدريد أي يعني
0: أي. يلا ما يخالف يعني أنا من نيابة عن سلطان والمستمع أكثر منك إذا حدث هذا الشيء.
1: حبيبنا أبو السلاطين هذا أبو الحب. لا بالعكس. لا
0: يلا قل لي.
1: فأتمنى هاي ألعاب الطفولة
0: زين
1: يعني اللي كنا نلعبها قبل إحنا من كنا صغار. وأتمنى الأغنية السبعينية والثمانينية
0: زين
1: اي يعني انا سلطن عليها الاغاني القديمه صدق. ولدنا هسه المطربين الجدد ما جاي اشوف يعني شويه جهد ما جاي يتعبون نفسهم. عندهم خامات حلوه، عندهم والله ابو جماعه اصواتهم رهيبه يعني
0: عندهم
1: اغنيه حلوات يعني
0: زين
1: بس شويه راد شويه بعد يشتغلون اثقل يعني اقوى.
0: اوكي الشيء اللي متتمنى تقول مستحيل ما اريده يرجع يعني عادي.
1: والله هو حكاها واحد من الاخوان قبل الحصار وبكل مآسي.
0: لا انا اريد فشي يعني ملموس فاهمني. اوكي لمسناها مات الحصار بس فشي يعني قصدي بطريقه
1: الحلاقه القديمه.
0: اوكي
1: الحلاقه القديمه يا ابو هاي كان تضرب قرب
0: زين
1: شايفتها هيك بايده هيك مثل يعني بيها شلون تمرين مال ايد هو يسوي بينا
0: صح. اي
1: زين تقص يعني شنو تشلع الفرو مال الراس كلها
0: فاهمني الاشياء اللي تقول لا والله لا يرجعان ولا يوصلان انه خلينا على التكنولوجيا.
1: اي يعني طبعا هاي الشغلات الحديثه فادتنا نعتبرها رفاهيه يعني.
0: طيب اي لا ما بيش عيش رفاهيتك ابو شهد صدق كذي.
1: الله يسلمك.
0: اذا انت تعيش رفاهيه منو يعيش الرفاهيه؟
1: رفاهيه التشريب الباقي له ما بعدها رفاهيه.
0: بالعافيه هنو مري.
1: الله يعافيك.
0: طيب تحياتي لك ابو شهد. انا كلش اشكر اتصالك. عيوني انت مع الف سلامه. باي باي. يلا اتصال اخر. الو
2: ست عبير الجميله
0: اهلا.
2: يوم جديد وصباح جديد عليك وعلى عمار
0: من نال شارع 60 نورتنا.
2: اي والله هو قطع وكله طسات اصلا يتعبرون
0: والله انا قلت بعطي حتى سلطان مثلي يعاني كل ما افتح التليفون تطلع التوبجي يا عمير يعني
2: صدق ما يصير اسم مناشده من خلال هاي الاذاعه مالتكم.
0: اي قول
2: مو شقه اليوم سبت هم معزلين المدراء.
0: اي
2: لو اكيد يسمعون بينا
0: لا يسمعون. اي
2: الناشد احنا اهالي منطقة الدورة شارع 60 المنطقة تأذت يعني حقيقة تأذت يعني المداخل مغلقة والمخارج محفرة واي ركن دي يحفروا فاخير شيء حفرة ويمي يمكن رابع حفرة يعني دائما داير الركن. فقلت له شنو السبب؟ قال السبب انه الخريطة ما قاعد يعطونا اياها اللي داخل الامانة العامة. قلت له ليش يعني ما ينطوها؟ قال يردون فلوس واحنا المشروع ماخذين 120 مليار.
0: حلو.
2: وما يكفي يعني ما يسد أمانة الله والرسول كلام المقاول هذا يعني حتى هو حق الرد ماله مكفول. قلت له والحل شنو؟
0: زين.
2: الحل قال حظل نحن ندور شلون هذا علي بابا. زين يدورون على الكاك الثالث
0: انه الكاكات. وهاي شنو المنطقة تتحفر حتى يلقون الكاك الثالث.
2: بس يعني المنطقة هسه تقريبا 40% شبه من عدمه يعني حقيقة.
0: نعم.
2: أمانة الله لا النواهس احنا كمواطنين مو نريد الرفاهية. الله وكيلك ما نريد بس الشارع معبد كلش ما نريد.
0: طيب يلا قل لي شنو الشيء اللي تتمناه يرجع من ايام زمان؟ شنو الشيء اللي تقول والله ابد مستحيل حتى يرجع؟
2: الاشياء اللي اتمناها يعني من كنا صغار كان ابوي خميس وجمعه غصبا ما علينا قبل ياخذنا نروح احنا بالمسيب بيت عمامي وبالطريق هيك باليوسفيه اكو مثل النهر لازم نقعد عليه وناكل انا وابوي اي والله هاي كانت الاشياء دماغي تروح وترجع يعني هسه انا اسويها احنا سخو مزارع وهاي بس ما تجي مثل ذيك بيها لذة.
0: اي طبعا اكيد زين.
2: اي هاي واحدة.
0: الثانية.
2: الشغلة اللي مزعجة قبل يومين بالمنصور دا امشي ولد شاب كلش مرتب لابس بنطلون عبير يعني يمكن فد 3 مترات هو بنطلون العرض مالته نشاز انا احب البس هيك وهذا المدير اسمه 110 بس كلش قبيح يعني اقول اني هذه مو تشارلز تشارلز دبل
0: ترى كان قبل هذا الكيلوت مثل الكيلوت بس يصير هيك عريض من جوا قصدك
2: يعني هو الولد
0: الشاب هسه احنا نسميه الاسبانيول يصير عريض كلش من جوا البنطلون
2: انا ويا هذول الفرافير اللي يشتغلون ذاك لازم بنطلون عاجبني شنو قال هذا المدير اسمه 110 يعني هم يلقبوه زين اي فهو شلون لابسه انا لا اراديين والله ما احب اتنمر تنمرت علي طلعت راسي من الجامعة زين بس ناقص الحذاء يصير مال سندباد بس بعد اكثر
0: اوكي شكرا استاذ امير نورتنا
2: اي استعبير الجميله
0: اتينا كنا والله باي باي الو
3: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام
3: شلونك يا غاليه
0: هلا محمد شلونك
3: والله الحمد لله تحياتي لتحيات المخرج
0: اهلا وسهلا يلا محمد جاوبني قول لي شنو الشيء اللي تتمنى انه يرجع من ايام زمان عفوا وشنو الشيء اللي تقول لا والله لا يرجع
3: اول شيء اتمنى يرجع ذيك اللمات الحلوه اللي الناس تقعد يعني تتناقش المواضيع تحكي على سوالف قبل دول الناس الكبار بالعمر اي هاي اللي اتمناها ترجع
0: زين ولي مستحيل تقول لا والله
3: الحروب
0: نعم
3: الحروب
0: لا فتشي انت سمعت المستمعين كلهم ما نريد فتشي الحروب وهاي احنا حروب ما شوي انا باقي اصلا مستمرين ان شاء الله لا مو هذا قصدي مو هذا قصدي بس انا اقصد اشياء ملموسة فاهمني يعني ملابس يعني ديكور يعني الاكل يعني هاي
3: الاكل
0: صار لنا 3/4 الساعة محمد وين كنت
3: الاكل الاكل الاكل استعبيه
0: شنو ما تتمنى يرجع
3: لا مو اتمنى ما يرجع بس اكو اكل اتمنى ما اكله واتمنى ما تلغي اصلا ما ترجع
0: اوكي انت ما فاهم سؤالي بطريقه صحيحه
3: انا ما فاهم بس انت
0: والله يلا راح امشيك يا ماشي يوم سبت
3: ما قابلنا
0: تحياتي لك محمد انا كلش اشكرك 100 هلا

0: تحياتي لكم مستمعينا، كي تحياتي اللي يكتبونا على البث المباشر. والله إذا ناخذ أكثر عدد من الاتصالات، أما اللي اسمك أي زد 37 إذا أنت تتقمص بالتعليقات شلون ناخذك بالاتصال؟ ولا أنا أخذك، انسي نعث العبير. صدقك كذا بتريد ناخذ اتصالك ليش؟ زين ليش يعني دفتم؟ يلا اتصال. ألو، لهاك
1: مساء الورد.
0: أهلا، مساء الخير.
1: مخير طيبة.
0: هلا والله، شلونك مصطفى؟
1: شلونكم أخباركم؟
0: الحمد لله.
1: آخر اتصال شمن؟
0: لا لا لا بعدنا، ليش ها؟
1: أنا ما أقول سمعت الدنيا، آخر اتصال عبالي.
0: اتصال آخر، مو آخر اتصال.
1: ألو،
0: اتصال ثاني يعني.
1: جيد.
0: يلا قول لي مصطفى. الله يسلمك، الحمد لله. شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من أيام زمان، وشنو الشيء اللي تقول لا والله لو يرجعني يعني ما أريد، أو من أشوفه بالصور تقول يا ريت ما عشنا هاي الفترة؟
1: والله أنا يعني أحب اثنين يعني يرجعن. أول شغلة التليفون الأرضي، يعني كلش أعشقه بصراحة.
0: زين،
1: يعني أتمنى يرجع تليفون الأرضي بصراحة. والشغلة الثانية الطماطة اللاجعة.
0: الطماطة
1: يعني جاب هاي الطماطة المحترقة السوداء وبيها طماطة لاجعة
0: وزيتون
1: وبتيتة،
0: حتى هاي قام يضيفوا لها كاتشب ويضيفوا لها مدري شو. هي طماطة وحدها عمي، شنو كاتشب؟
1: اي بس تختلف. زين، طعمها يختلف، ما قبل مو مثل هسه صدق والله. يعني الطعم يختلف، شايف هذا الدهن مني اللي زق باللهات؟ اي خبل.
0: زين،
1: هاي هسه شنو اللي اريده يرجع؟ ما اريده يعني يرجع
0: اللي مستحيل صراحة. وتقول ابد والله لو يرجع لو ما اريده، او دا اشوفه بالصور
1: يعني
0: وكذا ما اريده.
1: التسريحات مال النساء ومال الرجال والملابس مالتهم اثنيناتهم يعني.
0: حلو.
1: ملابسهم يا شايف هاي القبله القاتله والبيردمان وهاي السوالف، والولد هاي البكله مالتهم والزردوم وهاي، شايفه الستايل السبعيني والثمانيني.
0: زين،
1: اي هن هذني شويه يعني ما يرد عن القمصان المشجر والكدري والحرير والحدا الراغونه والكعب والكتر بلر ابو الحديده وهاي السوالف يعني وين بعد.
0: مو انا قلت بعد ذيك الفتره كان يشوفوها كلش حلوه، مثل ما احنا هسه اللي عايشين ذيك الفتره يشوفون احنا طريقتنا غلط، من يقول لك هذا البنطلون ما حلو، هذا الكذا، هذا شلون تلبسوه، او ها طريقه الشعر،
1: يعني
0: او شنو هاي الالوان.
1: كنا نلبس ملابس يعني بصراحه القميص يعني. مره شفت واحد طلق خرب الضحك، لابس قميص عريض وهيك شانخ روحه بالهزام. ما ادري شو مسوي بروحه.
0: زين، طيب أني شاكرة اتصالك أكيد.
1: عيوني
0: نورتنا.
1: ماشي،
0: هلا والله، باي باي. يلا ألو، شنو ماشي؟
1: السلام عليكم.
0: شبي مصطفى يمكن زعل. أهلا، عليكم السلام،
1: شلونك؟ عينك
0: الله يسلمك. أنت شلونك؟ من وياي؟
1: وسام من بغداد.
0: أهلا يا وسام، تفضل.
1: الله يسلمك،
0: نورتنا.
1: وش سؤال اليوم؟ حلو،
0: شكرا، كلك ذوقي. يلا قل لي شنو انت الشيء تتمنى يرجع من ايام زمان، شنو الشيء اللي تقول لا والله ما اريده؟
1: المي، مين كنا نشربه؟
0: من الحب؟
1: من البوري.
0: الحب والبوري؟
1: لا، من البوري.
0: اي
1: حتى مين يشرب المي؟ مين يشرب مال البوري؟
0: لا طبعا، وينك عيني كله ارو ارو ارو بالي صار.
1: يعني قبل وين كنا نروح؟ كنا نروح من قرايبنا قاعدين بالعرب.
0: زين،
1: والله نشرب مي، نشرب مي من النهر.
0: اي
1: والرقية نجيب رقية نشوشن بالقاع ونخليها تجوب تجوب بالمي بالفي.
0: اوكي،
1: بالنهار نجيها ورا 10 دقائق نجيها صار الفريش قسما بالله.
0: صحيح، اي فعلا، اي والله صح.
1: هسه ماكو هسه كل هذا، بس يوقف شوية بالشمس راح اموه ويوخر من الشمس. هاي انا ما في سلطات المي، بس المي.
0: تتمنى انه ترجع
1: بس المي.
0: زين، شنو الشيء اللي تقول لا والله ما اريده ابد، شنو انا اسوي ممكن هذا؟ او
1: ماكو يعني عشنا احنا بالبلد، ما يعني ما ادري 86.
0: اوكي، العمر كله ان شاء الله. طيب،
1: اي بس هاي اللي مرت عليها مال المي بس. اي والله العظيم ماكو احلى من عندك، تتمنى تعيد تشرب المي.
0: صحيح،
1: بس كل لازم تشتري من محل مي اورو وغيرها.
0: اي اقول لك هسه الاطفال، انا قبل كنت اتذكر يعني والدتي من عندي اختي صغيره يعني هاي عايشه الفتره مي مال بوري وتفوره، وانت هسه وين؟ هسه حتى الاطفال عندهم يعني بطاله مي خاصه بيهم، هذني للاطفال، فاهمني؟
1: قلت لك والله العظيم كنا يعني بالعرب نروح ينقرا لنا ماكو نتمشى نشوف لنا شجره وجواها مثلا نهر صايره نشرب من المي.
2: ثلج والله العظيم بارد.
0: طيب اوكي.
2: لا كلها منوره وها ما يحد لا شفت الصوره من يمشي الرصيف بس ما كان رصيف كان شكو رصيف من جو واحد
0: صحيح فعلا
2: ما تثلج
0: صح. طيب أنا كلش أشكرك وسام، أتمنى لك يوم حلو، شكرا لك لاتصالك. عيوني أنت مع ألف سلامة، باي باي. اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
3: نورت تعبير.
0: شكرا. من وياي؟
3: وياك علي الحسناوي من نجف.
0: علي شنو؟
3: علي الحسناوي من نجف.
0: أهلا وسهلا. أنت اللي تكتب عندها تصل وما حد يجاوب؟
3: إيه
0: زي ليش تتجاوز؟
3: لا ما تجاوزت.
0: لا شلون ما تجاوزت؟ كاتب عبيرة نعتل. هسه تخابرت ما ادري شنو هالسلافه، بس عموما يعني زين ليش تتجاوز حضرتك؟ ممكن اعرف؟
3: لا ما انا هذا عاده متجاوز.
0: ها لا شنو هذا؟
3: بتتنعفل وانما هي تكبر
0: يعني عادي عندكم بالبيت تقولون هاي الجمله واحد للثاني؟ خلفتهم حتى اقول لك اوكي يلا حتى اعرف يعني.
3: عادي اقولها انا أقولها.
0: عادي تقولوها انتوا بعدها يومكم. يلا تفضل عزيزي، شنو رايك بالموضوع وقول لي شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من ايام زمان، شنو الشيء تلغي؟ احسن. يلا الو.
4: يا الله
0: اهلا وسهلا.
4: اهلا
0: على يا جسر بسرعه، لو نزلت من الجسر قل لي. انت لو تنزل لو
4: بس فوت خدمه خدمه هاي حطين وحط على الجسر ما حيل عامل
0: حلو. مو انا اقول لك يا انت لو تصعد لا تنزل من جسر، ما تمشي بشارع طبيعي عادي لا
4: مستحيل يا اقوم احوك.
0: طيب يلا قل لي. الحمد لله، انت شلونك؟ شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من ايام زمان؟ شنو الشيء تقول لا والله ابد ما اريده؟
4: اللي اتمناه يرجع الاخلاق والتكافل الاجتماعي.
0: الله عليك الله عليك الله.
4: اول شيء هاي المتصل قبلي تحياتنا له. يعني شنو انت بابا؟ يعني الاخلاق قبل كانت يقولون يعني قبل الحيطان نافيه الاخلاق عاليه. هسه بالعكس الاخلاق عاليه ومع الاسف العفو الحيطان عاليه واخلاق للاسف يعني ماكو.
0: زين هاي فشي يعني مو ملموس، انا اريد فشي ملموس. اوكي فهمت وصلت رسالتك.
4: يعني وصلت التكافل الاجتماعي بين العالم. قبل من يصير مثلا الله يشفيكم الشهر فاتحه وعرس اكيد تتذكرين وتعرفين جنابك.
0: نعم.
4: انه مثلا ثلاث اربع بيوت مفتوحه للجيران. يعني مثلا يا سامح الله فاتحه
0: صحيح فعلا. ما عندنا مكان ما عندنا مكان فجوارينا موجودين حتى الاعراس كانت قبل اتذكر.
4: والله
0: صحيح فعلا
4: الحقيقه. هسه عندك مناسبه تطبقين باب سياره غريبه باب جاري يقفل الصفح
0: فعلا.
4: تعال من هاي السياره قبل العالم والله يعني كان عندها تكافل اجتماعي بيناتهم يخفف.
0: حلو عاشت
4: هسه للاسف ماكو.
0: اي
4: ويصير ما اتمنى يرجع الحصار.
0: اوكي
4: لان دمرنا الحصار.
0: اوكي هذا هم مو ملموس، اريد فشي ملموس.
4: شي ملموس
0: يعني قصدي فشي هسه اذا يرجع تقول لا والله انا مستحيل اخطو هاي الخطوه، يعني لبس قصه شعر ديكور بيت هاي الاشياء هيك.
4: هاي الذن اللي شايفتهم يحطون السناديل اكو بيهم يحطون هاي السناديل ما هاي صبار وما ادري شنو اتخبل منهم.
0: زين
4: هاي صبار هاي النباتات الشوكيه اللي يحطوها بالباب وعلى الحائط.
0: اي اي
4: يعني كلش مزعجه كلش اتخبل منهن.
0: اي والله كنا جهاز قلت اذينا من عندها هي ما ادري شنو كانوا يخلوها يعني ما دافتهم الفكره.
4: خطه جيراننا مثلا تدقين الباب شكت.
0: اي اي اي
4: نعم شو شك بيها بيقول الله هم جهه انقرضت ما كنت بعد ما حد يرجعها واحد يزرعها.
0: اي ماكو لا راحت بعد. طيب
4: ماكو لا الحمد لله واشكر.
0: انا كلش اشكرك نورتني تحياتي لك مية هلا باي باي. اهلا اتصال اخر. الو
5: الو
0: الو
5: هلا وست عبير.
0: اهلا
5: مشتاقون
0: من الكندا.
5: عبير مشاركات الاسبوعين الاخيره ما دفعتي لي يا رحمه الوالدتك.
0: ما شنو عايز ما
5: قاعد انا خابر ببلاش.
0: طبعا تخابر ببلاش، انت مخابرنا ان
5: زرت حاسبوني على كل تليفون.
0: انت مخابرنا ان احنا احنا
5: اي والله
0: اي
5: انت وخالو عمار وعمو سلطان وعمو
0: جدو سلطان
5: الثاني
0: جدو
5: ها جد ابونا الكبير ابونا.
0: شنو اخبارك؟
5: انا الحمد لله دوم بخير
0: طبعا اكيد. والله انا سؤالي ما له داعي. المهم شنو الشيء اللي تتمنى يرجع من ايام زمان؟ شنو الشيء اللي تقول ابد ما اريده؟
5: ما اعرف ابد ما اريده بس صدق اتمنى ترجع الصور هاي الملموسه اللي
0: حلو حبيت. اي اي
5: والله هاي اتمنى
0: ترجع. وتضل واقف بالاستوديو هيك وتضل تنتظر شو وقت تتحمض الصور
5: تبقى عافيه وذكرى تبقى ذكرى.
0: اي وتطلع الشريط
5: قلبهم عافيه.
0: هي احلى شيء احلى شيء انا كنت كلش احبه من اروح مثلا بدي اسوي صور او فشي، ما احب انه لحظه الصور وهاي، لا والله اتذكر كنت احب لحظه انه المصور من يطلع الشريط من الكاميرا، شايفه الشريط طويل طلع الصور بعدها ما محمضه.
5: امي من جت جايبه كل دعافيس البوفيا، هاي البوفيا اللي بالصاله نقلتها نقل، تخيلي عندنا الخاشوقه ام السعفه
0: حلو،
5: فالبومات الصور من نقلبهن اباوع اقولها شنو والله كنتوا بخير عايشين وين احنا. بس عندي ملاحظه، عندي ملاحظه، شايفه الصور كنا نلزم المسجل لو التليفون الارضي لا تخيل بعد 30 سنه
0: يعني مو 17. مو هو اغلى شيء كان، اغلى شيء كان بالبيت العراقي التليفون اذا ردنا نتفيك.
5: دا تخيل بعد 20 30 سنه ابو الايفون 17 و18 من يشوف صوره لازمه شلون شكله.
0: او صدق يعني ايش راح يجي مثلا ايفون 30 و40 و50 شي يصير مثلا؟
5: والله ما والله ما اعرف،
0: انا اتوقع اتوقع ظهر التليفون يصير كله عباره عن كاميرات.
5: والله انا اتوقع لا يندمج بجسمنا ويا هيك واقف
0: ويصير ممكن والله ممكن يتخلى هيك بالمعصم مال ايد وتخابر يعني ممكن.
5: اللي يشوف اللي يشوف المسجل الناشنال الشريط والارضي واليوم على الايفون
0: صحيح
5: الفرق كبير، بس هاي الصور اوف لو ترجع. احنا أيوة طبعا موجودات كاميرات جاهزه.
0: ايوه عمي وين ما كنا نشوف مصور شايل بيده كاميرا نركض عليه تعال صورنا، هم كنا بالسفرات المدرسيه وكذا وهاي نركض عليه تعال
5: شوف هسه طرفه سريعه. مره بالمدرسه اخذنا صوره اني وعزاو وبياتي على سياره برازيلي مال المدرس
0: زين
5: ها ورا يومين البرازيلي مباقت ورا اسبوع مو جت الصوره جاي نركض استاذ عباس لقينا سيارتك قال وينك قلنا له هاي
0: صدق
5: كنا كتيل كنا كتيل سالي عزاوي شو بعد.
0: طيب أنا كلش أشكرك أستاذ محمد لوقتك الثمين.
5: أهلا ست عبير أهلا
0: أهلا والله باي باي
5: حفظك
0: والله. يلا آخر اتصال وياي أتمنى يكون شوية سريع. ألو
6: ألو مساء الخير.
0: أهلا وسهلا
6: هلا عبير شلونك؟
0: هلا سيوف شلونك أنت؟
6: سيدور القلب تحياتي الكادر وكل المستمعين
0: نورتنا مية هلا.
6: أنا لازم يوميا الاتصال مال السريع مو؟
0: أنت آخر اتصال المشكلة ودائما تكون لازم سريع يلا فيلا عيني شدنا الهمه.
6: اكثر شيء عبير نومه السطح
0: اي
6: من كانت الكهرباء
0: أيوة الله
6: كذا حلو والله
0: الساعه 7 اتذكر او 6 لازم نصعد على السطح نرشه حتى نبرد
6: والفرج انت تخلي حتى تبرد وهاي السوالف. مرات والله اتذكر كان فتره كانت اكو لعبات ما تبطل ربما اتذكرها التلفزيون صعد بالصفحة
0: صعد ايه صحيح وهذا الاريل شنو ستلايت اريل عمي اريل اريل ولو تلقف
6: لا لو تقول اللعبات لا الشباب كان ذكرين تلفزيون الشباب كان يقول اللعبات بدون لا اشتراك ولا روح ولا
0: اي اي ودا اقول لك اريل والاريل شوي
6: العود والله العظيم صد اجواء كلش حلوة
0: واذا فاطر من اليم الاريل الاريل تحرك هيك لازم يرجع واحد يصعد فوق يسوي
6: النوم يطلع اي والله امانة بس كان صدق ايام كانت حلوة امانة يعني
0: صحيح
6: يعني ببساطتها بس حلوه يا عبير.
0: طيب شنو الشيء اللي تقول لا والله ابد ما اريده؟
6: والله غير كان يلبس من قبل اذا شايف البنطلون هذا تشارلس العريض كارثه يعني شلون بوقته موده وشلون الناس تلبسه وكاش خبيه يعني تباوعين على شكله يعني اذا يجي هذا وقتنا كلش اوفر.
0: اوكي.
6: وما اتمنى يرجع هذا الشيء اكيد.
0: طيب اني اشكرك استاذ سيف.
6: تحيات عبير يا ولد
0: هلا والله باي باي. سيف كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم وش حبيت شويه نرجع لايام زمان وحقيقه الاشياء اللي موجوده ايام زمان احنا نحبها ونقول عليها انه هي مميزه واكو اشياء نقول لا هاي شلون كانوا عايشيها. اللي بعدنا راح يجون الجيل اللي بعدنا هماتي نفس الحاله يشوفون طريقه ملابسنا طريقه الاكسسوارات البيت طريقه كذا هماتي ممكن سوري هم راح يقولون هذا شلون كانوا عايشيها. فهي انه كل جيل له طعمه الخاص وله نكهته الخاصه فيمكن احنا مو مشتاقين لكل تفاصيل زمان يمكن مشتاقين لشعور كان موجود وياها لما بساطه ايام اللي كانت بها فرحه بها ابسط واقرب ان موضوعه انه يا رب السعاده تلقاها فعلا مو هسه التمني فقط هي السعاده. فبعض الاشياء تتغير وبعضها يختفي بس تبقى الذكريات احلى مكان نرجع له كل ما اشتاقينا لزمان انه حابين نرجع لنشوف هذه الصور القبل او نشوف الافلام القديمه او المسلسلات القديمه حتى نعيشها ولو هيك بس شعور. شكرا للي يتابعونا بحلقة اليوم، شكرا اللي علقونا تعليقات حلوة، أتمنى لكم يوم حلو باكر نفس الموعد ساعة واحدة، نلتقي وياكم، باي باي.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: خد حياتي خد حنين عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K تفاصيل أدق ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار وبأحجام وتقنيات LED, QLED وOLED تناسب الجميع شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق صورة سر العين وثقة دوم سنين
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
5: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
5: كلش سهلة
2: أعلن
5: أعلن أعلن
2: على الرشيد
5: على الرشيد
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: موسيقى واكثر الرشيد اثان.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلا

0: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: خلي عينك عالطريق لسه عالطريق.
2: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: بعد ما صيب جارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

هي أغنية مصرية اشتهرت كل شيء هواية ما بين جيل زد أو جيل زي. بصراحة تتحدث عن واقع أو واقعنا إحنا كأفراد الآن في هذه الظروف اللي إحنا عايشينها. أتمنى أن تسمعوها تسمعون كلماتها. بعد راح أرجع أعلق على الموضوع وبصريح العبارة هذه الأغنية أعتقد هي درس للجميع. خلينا نسمعها.

0: بصراحة أنا اللي جذبني بها يعني حقيقة مجموعة قضايا في هذه الأغنية. خلينا نبلش إلى أنه بداية يجب أن نعترف جميعا بأنه كل ما نشاهده الآن إحنا كأفراد كمواطنين كأشخاص، كل ما نشوفه إحنا قدامنا اليوم هو عبارة عن مسرحية، وهذه المسرحية حقيقة إحنا الجمهور اللي تابع، ومن هم أصحاب القرار أصبحوا هم الذين يديرون هذا المسرح بوجود بعض الممثلين اللي إحنا وصلنا إلى مرحلة بدينا نصدق هاي القصة، وما نعتقد إلى أن هاي القصة هي قصة خيالية أو قصة يمكن ما موجودة على أرض الواقع، لا قمنا نشوفها إلى أنه هي قصة واقعية. وحقيقة هذا البلد العراق منذ عام 2003 وهو يعيش عبارة عن مسرحية كبيرة، قبلها أيضا عاش مسرحية من عام 1979 إلى عام 2003، وقبلها أيضا من عام 1958 إلى عام 1979 أيضا عاش في مسرحية. هذا المسرحية كان مشاهد بيها واللي يدفع تذكرتها، يعني تذكرت مشاهدة هذه المسرحية الهزلية الحقيقة هو المواطن، وكان مجبر. يعني أنت اليوم أن تروح إلى مسرحية وتشوف واحدة من الروايات اللي أنت قاريها أو واحد من المسرحيات اللي أنت تتابعها، تكون أنت عندك شغف بالمشاهدة في هذه المسرحية اللي اسمها الحياة في العراق. حقيقة أنت مجبر أن تدفع هذه الفاتورة أو تدفع هذه التذكرة. فلذلك لكل مواطن عراقي أتمنى أن إحنا ننتبه إلى هذه المسرحية. مثلا اليوم إحنا لما نتابع حقيقة آخر ما حصل، إحنا اليوم لما نتابع إلى أنه هنالك يعني أموال سرقت من قبل أشخاص، هؤلاء الأشخاص لا يتعدون كونهم موظفين في الدولة العراقية، والأرقام التي سرقوها أرقام فلكية كبيرة جدا. و بصراحة أول تساؤل يجي في بال الإنسان الواعي، مو المواطن، المواطن ما سأل هذا السؤال أعتقداني، إلى أنه هذه الأموال التي يعني مسكت عند هؤلاء الأشخاص وهو موظف، ما حد استفقتها؟ ما حد قال لكم ماكو فلوس؟ أكو فلوس ماكو مدري وين. وهذا رجعنا إلى واحدة من المسرحيات اللي حقيقة دائبت عليها ودائبت عليها الحكومات السابقة، بأنه كل فترة كان يجينا إنه ما بين عندنا مدري كم مليار غرقن، مرة قالوا الفارك الهين، مرة قالوا باقن، مرة قالوا تلفن. فأنت تصفن إلى أنه هل هي مسرحية كبيرة اليوم إحنا عندنا؟ طيب إذا كانت هذه المسرحية هي بهذا الحجم، فإحنا أيضا تنبوع مجموعة من المشاهد، وهذه المشاهد اللي الكل يحكي بها، وأي إنسان إعلامي حقيقة يعني إعلامي محترف يتحدث لكم بهذه الطريقة، إلى أنه أغلب السياسيين اللي أنتوا شفتوهم من عام 2003 إلى اليوم، واليوم قاعد تطلع مجموعة من اللقاءات تكشف ما هذا تحدث به، إلى أنه هم على يعني على الواقع هم ماكو أي خلافات ما بيناتهم، الخلافات فقط تمثل أمامك، يعني مثلوها قدامك، اثنين يتعاركون ولغوة ودنيا، وتشوف هذا يحكي بطائفية وذاك يحكي بقومية، بس بالتالي هم كلهم أصدقاء وأحبة، واحد يحب الآخر وعلاقاته متميزة. ها واحدة من المسرحيات الأخرى، مسرحية اللخ اللي هي أو يعني مسرحية اللي خلينا نقول يعتلي خشبة مسرحها ويمثلها بطريقة جيدة جدا. بعض السياسيين يتحدث على أنه هو من الأشخاص الذين يحب هذا البلد، يحب الخير له، يريد للتقدم والازدهار، وأن تكون صوت المكان أعلى من كل الأصوات، وواحد يقول لك إحنا راح نقضي على كل التفاصيل السلبية اللي موجودة، آخر يتحدث عن القضاء على الفساد، وآخرين يتحدثون على أنه السنوات القادمة سنعمل على تصدير التيار الكهربائي. وأنت كمواطن صدقت هذه المسرحية ودفعت تذكرتها، ما عندك أي مشكلة، بدليل أنت لليوم تدفع تذكرة لأبو المولدة وأنت ما عندك كهرباء كمواطن، كل شيء ما سويت. طلعت في تشرين وطلعت في مجموعة من المظاهرات اللي صارت خلال السنوات الماضية، وبعد ذلك يعني سكتت من خلال تمثيل حقيقة هزيل في مجلس النواب لبعض الأشخاص الذين يمثلوكم. بعدين من شافوا الجكسارات والحمايات 10 ينطوا كل واحد على 1.5 مليون، تالي باعك أنت والقضية والكهرباء وكل شيء. أيضا من جانب يعني مثلا شفنا حقيقة المدانة عالية صيف لما كانت في مؤتمراتها الانتخابية تتحدث عن القضاء على الفساد، وهنالك رسالة أرسلتها خلال اليوم الماضي كانت تتحدث إلى أنها كانت تدافع عن المذهب وعن التشيع والشيعة، وكانت تدافع عنهم في كثير من المناسبات والمحافل، وهي تدعو الزعماء والسياسيين الشيعة إلى أن ينظروا أو يحاولوا أن يضعوا الحقيقة في نصابها، وهي مؤمنة، هي تقول وهي مؤمنة بعدالة القضاء، طبعا هيقدر تشغل شيء عدالة القضاء بأنه اللي سوته هو خلاف ما هو ظاهر، لكن القضاء أثبت بالدليل القاطع بأنها قد قامت بتضخيم واختلاس بعض الأموال.
1: ليش أنت متألمة إلى هذه الدرجة؟
0: بعهنانة.
2: لأن سنة أنا أجمع بهن الرجل فاسد وحرام حتى على العلاق. من قال لي أجلس وأجلس قلت له حرام عليك، حرام إيش تلقون بقبركم؟ حتى العودة عواد من يشوش علي ترجيته، قلت له لا تشوش، ترجيت أن لا يشوش وراح تضيع الأسدي. قلت له ما أريد منك شيء بس قلنا لا عواد لا تشوش، مو هذا مكان ظهري، كان مكان غير مكان.
1: شرب مي ست عالية، شرب مي ست عالية.
0: يعني طبعا تحية للزميل محمد اللي حاور ست عالية صيف في هذا الحوار الجميل اللي هي بكت، وطبعا ذهبت إلى سيد ضياء الأسدي وهو رئيس كتلة دار الصدر في مجلس النواب، وعدي عواد أيضا يعني هو عضو في الكتلة. فتخيلوا إلى أن هذه المسرحية التي كانت تقودها السيدة عالية وغيرها من طبعا من المتهمين اللي أثبت عليهم بها النوري وغيره وغيره، ويعني حسن الخفاجي بالله طلعت عليه غير قضية. المهم هذولي كانوا يمثلون في يوم من الأيام يمثلون الشعب ورأي الشعب وآراءه وإرادته. فتخيلوا إلى أن هؤلاء كلهم كانوا ممثلين في هذه المسرحية اللي إحنا كنا المتفرجين فيها، وإحنا ما أبطالها، إحنا بدل ما صعدنا دور البطولة ولا يوم من الأيام راح نحلم نكون في دور الكومبارس في هذه المسرحية. ليش؟ لأن هي تعرض إليك أنت قاعد تدفع الفاتورة كل يوم، أنت مضطر أنت كل يوم غصبا ما عليك تدفع تذكرة مشاهدة هذه المسرحية، أما من خلال الشاشة الصغيرة أو من خلال التماس المباشر أو من خلال مجموعة من الإعلانات اللي تشوفها بالشارع. وشايفين من ندخل إحنا مسرحية أكو بعض المقاطع مثل ما إحنا في مجموعة من المسرحيات اللي تابعناها نحفظ بعض المقاطع من عندها، يعني مثل وسيد الشغال، مدرسة المشاغبين، المحطة، بيته خمس بيبان، ذني مسرحيات إحنا حافظين بعض المقاطع. أيضا من ضمن هذه المسرحية اللي إحنا مشاهدين فيها حفظنا كثير من المقاطع بها، وهذه المقاطع حقيقة كانت أليمة جدا بدليلها سنصدر لكم على السريع اللي هي ما كان يتحدث بها هؤلاء الممثلون البارعون. حقيقة يعني أنا لو مكان القائمين على جائزة أوسكار أمنح أغلب السياسيين العراقيين جائزة أوسكار بالتمثيل والتعبير وأيضا الصدق في التعبير عن هذا الجانب. تخيل أنت كمواطن اليوم قاعد تستمتع أو مو قاعد تستمتع، قاعد تعيش، ما تستمتع أنت، تعيش في هذه المسرحية التي يحركها الآخرون. كنا اليوم إحنا كعراقيين نعرف إلى أنه هنالك أسماء كبيرة واللي أسميناهم أو أسماهم الإعلام، أنتم ما سموهم، أنتم مواطن ما يمكث الموضوع، بس الإعلام سماهم حيتان الفساد، وهؤلاء حيتان الفساد قاعدين ما عندهم مشكلة، قاعد يوقعون الصغار وعادي. كل واحد يعني ترى تشوفون هسه مجموعة الأشخاص اللي تم إلقاء القبض عليهم من خلال ملفات النزاهة التي أثيرت حولهم، هم عبارة عن كبش فداء لمجموعة أكبر، وجابوا من كل قائمة 1 2 3 وتم إلقاء القبض عليهم وهم المتصدرين للمشهد. لكن هناك حيتان كبيرة ما أثبتت عليهم، ما أعتقد هم لا يحتاجون إلى أن يثبت عليهم، فقط أنت سئلي أقول لي أنت قبل 10 15 سنة إيش قد شان عندك وهسه إيش قد شان عندك أو هسه إيش قد عندك. كثيرين من عندهم، البعض كان حقيقة يعني لم المال من خلال مجموعة من العقود والرشاوة وحتى إلى أن هنالك شخص رفيع المستوى كان في منصب رفيع المستوى. إحدى الصفقات التي كانت مع الجانب الروسي لتوريد أسلحة وأعتدة، وهذا الشخص كان هو في منصب رفيع، وطبعا هذا موجود تصريح منه، تصريح من قبل الجانب الروسي، صدر في بيان إلى أن هنالك شخصية مع مجموعة من الأشخاص جاءوا بوفد للمطالبة روسيا بالكوميشن. يعني راحوا روسيا، هذا الشخص مع مجموعة أشخاص راحوا روسيا يطالبون بالكوميشن. إذا ما تعرف الكوميشن، نسبته من العقد المبرم مع العراق. وبوتين بعد بوتين في دول عينه قال لهم ملكش حاجة عندي، صار طيارتك وكذا. فتخيل إذا إحنا سوينا قانون، أو كان هنالك قانون، من أين لك هذا؟ من أين لك؟ عادي ستة تجيك فلوس، تجيك سالفة، احكي قل لي منين لك هاي الفلوس اللي جتك، منين لك؟ بس هاي وكش ماضي من عندك، هاي قل لي منين لك هاي الفلوس، أنا راح أكون وياك كل شيء إيجابي وجيد. بس بالتالي ما راح أعتقد إلى أن يكون هنالك واحد يقدر يقول منين له، لأن إحدى التصريحات التي أدلى بها سيد مشعان جبوري قبل أيام، وقال في يوم من الأيام من عام 2003 جاني شخص، طبعا سيقولك مشعان تكذب، لا عندنا نحكي عن قصة يحكيها هذا الرجل بدليل، هو في يوم حكي قصة طلعت حقيقة، احنا كنا بوقت قلنا هذا كذاب ومن يلي وانا كوش فيلم هذا يسولف وحده، من قال كنا نسافر إلى دول الخليج ونرجع بجنطة بها فلوس، وقال حكي صراحة، قال أنا واحد من الأشخاص كنا طبقة فاسدة، حكاها في لقاء صحفي في لقاء إعلامي مع أحد الزملاء، حكاها وقال إلى أنه إحنا نأخذ فلوس. المهم طلع قبل أيام وقال إلى أنه أنا أكو أحد الأشخاص وهو سياسي، واليوم هو يمثل مكون معين وفي منصب كبير جدا، جاني ما عنده بال2003 ما عنده وحذاء يقول مشخط ما أدري إيش بيه، أكل سمكه أكلها بنهامة، من هذا هو السياسي؟ استخدموا عقلكم أنتم. شو وقت إحنا كمجتمع أو كأفراد أو كمواطنين عراقيين راح نعرف إلى أنه هذه مسرحية؟ طبعا راح تستعجل تسولف لي تمن يمك تنطنط وتقول لي إيه إحنا نعرف، طيب قرأت عينك أنت دا تعرف أنه يومية تدفع تذكرة للدخول إلى هذه المسرحية ومشاهدة أبطال هذه المسرحية كيف يؤدون أدوارهم بسذاجة، مو باحترافية، بسذاجة، وأنت مصدق وتتفاعل، ووقت ما يكون هنالك مأساة تبكي أو تراجيديا، ووقت ما يكون هنالك كوميديا تضحك، ووقت ما يكون هنالك سرد مسرحي تضصاف. بدليل اليوم أنت تتابع نشرة الأخبار وتشوف إيش راح يصير بالبلد أو إيش صار، وهذه واحدة من الأشياء اللي حقيقة صارت مضحكة. في حلقة اليوم أنا الحقيقة ردت أسمعكم هذه الأغنية، لأن هذه الأغنية بها

تشهد ثكلت الأمهات وترملت النساء، وحقيقة وقعت المصائب على رؤوس عوائل أبناؤهم زوقت أرواحهم في هذه المعركة. بس ما شاف السياسي مات بهاي المعركة، ولا ابن سياسي، ولا ابن أخو، ولا ابن عم، ولا ابن أخت، ولا قرايب. سياسي مات بهاي السالفة. هذا خير دليل لك أيها المواطن العراقي بأنك أنت بالنسبة للسياسيين ذولي أنت حطب نار جهنم، تحطب يوقد بيك حتى يتدفى بالشتاء وانت تظل تحترق. هواية من عندنا احنا كأشخاص ناضجين كبار شاهدنا وتابعنا وعرفنا ولدينا المعلومة، واليوتيوب ما شاء الله عليه يعني ما قصر بهذا الجانب، نقدر نجيب ماضي هؤلاء الأشخاص الذين يتصدرون المشهد هذا اليوم، واللي هم عبارة عن أشخاص يعني هم يعتبرون هم مفصل حقيقي في الحياة السياسية العراقية. تقدر تجيبه قبل 23 سنة صار كان وهسه صار، وهو لا هو تاجر ولا هو بزنس مان رجل أعمال ولا هو على الأقل عنده مثلا محل، على الأقل يفهم بالأساليب البدائية للتجارة. شوف شلون كان انت هو شلون كان وانت شلون كنت حال من بعضه، وهو ايش صار وانت صرت. احد الاشخاص اليوم انا اشوف له فيديو كان يملك مطعم في احدى مناطق بغداد، موهب اليوم يسير في الشوارع ورافض 5-6 من تاهوات وفد 20-30 واحد يحموه من يمشي. يا بش الموضوع قال هذا فد واحد هسه اليوم يعتبر أحد القادة العسكريين والسياسيين في العراق. شين شهادته؟ يبيع كباب. مواطن عراقي بائس قادر بس على اللي يقدر له، مواطن قادر على بس على اللي يقدر له، ما يقدر على من عنده. انتشر فيديو خلال أيام الماضية لأحد السواق، وعلى قولة الشخص اللي نشر الفيديو قال العراق كله راضي عنك، في إحدى الوزارات أعتقد وزارة المالية هي كانت منك، أحد الحرس ما أدري شنو هذا يوقف سيارة عم يطلع السيد المسؤول وعافى وخر من يمه وطلع. بس هذا شقد بطل، شقد العراق طاقة روحه من هاي السوالف، مظاهر المسلحة أو مظاهر العنيفة اللي الحقيقة أصبحت مقرفة في حياتنا. وإلى اليوم إذا أحد المسؤولين مهما تكون درجته، هسه إذا قطع من جسر معلق للطابقين يسدون الشارع ما بين الطابقين والمعلق، إذا فات بالمنصور، إذا فات باليرموك، إذا فات بالبلديات، إذا فات الجامعة، وما كان يفوت شارع واقويق واقويق يكسرون عليك. وانت المواطن يجب أن تقلل من كرامتك بالشارع عادي، ما تحكي كش ما تحكي. كانوا قبل، أنا أقول لك كانوا قبل سابقا من يفوت من يمك موكب أنت يا قاعد شق وطميني أقرب فرع خلي فوت خلي خلص من ذولي صافرات الدنيا. هسه شوية هم أهدأ لأن بصراحة هاي واحدة من إرادات المواطن، يعني إرادة المواطن صارت توجيه الحكومة مالي خاص به، لما الحكومة شيء يعني شي توجه يعني بدل الحكومة كل السيارات الحكومة يوم ضللة ومن يجي من الخاب يضلل يغرمه ويحجزون سيارته، وليش مضللت شو فرقك عني أنا كمواطن؟ أنت مواطن وأنا مواطن، ما أنت 4 سنين راح تلزم هذا المنصب بعدين وراها ترجع مواطن تستلم راتب تقاعدي قدام 4 سنين بعد تستلم راتب تقاعدي مع النائب 7-8 ملايين، أو إذا كنت مسؤول تستلم لك 10-12 مليون. أنت مواطن وأنا مواطن، تملك الجنسية العراقية أملك الجنسية العراقية، لك حقوق ولي حقوق، عليك واجبات ولي واجبات وعلي واجبات. قبل أيام أنا أشوف فيديو لأحد الزعماء العرب

بس أنا مالي خاص ما طالعين استطلاع 3000 سيارة 20000 عنصر اللي شفته قدامي بالتصوير. نزلمه صعد بسيارة وراء لاند كروز وطلعوا تمشون. شكرا شكرا فين فين. وهاي احنا دي نشوف احنا ذولي الاخوان في الكفار في اوروبا وامريكا شلون يطلعون مسؤوليهم. اصلا احتمال هو يسوق يقولش كلش انجيلا ميركل مستشارة الامن القومي شو كبرها انجيلا ميركل واحدة من النساء الحديديات في العالم. مارغريت تاتشر واحدة من الشخصيات الكبيرة في العالم. ذني قاتل وكان مفصل حقيقي في إدارة أوروبا والغرب. أنجيلا ميركل سيارة عندها وساق يسوق لها عفوا وقاعد يمكن شقة ما أدري شلون هي قاعدة مستشارة الألمانية. ألمانيا اللي صنع مارسيدس متكش ما صنع استهلاك. ألمانيا اللي تعتبر واحدة من أفضل دول العالم في الصناعات الميكانيكية بالعالم. فتخيل القائمين عليها واللي يديرون ثرواتها ويقدمون خدمة للمواطن هم هيج. أوكي. وإحنا مشكلة شوفوا أصدقكم في السالفة. الفكرة وهاي ممكن هم ما حد يفكر بيها. الغرب بحياتهم الغرب كلهم مو بحياتهم بس على أقل تقدير من يمسك بزمام الإدارة أو كمجتمع هم كمجتمع خلي يكون يشوف واضح أكثر

لك شين طابقات 100,000 بيئة محاطلي هنا تعقدت انت وروح جبت لي بيئة مات وما ايش ايش علمين هاش على مود بول اوكي يا سيئة 100% انا وياك. في يوم من الايام هاي تجربة انا يعني انا عايشة في يوم من الايام وليس مديحا بهذا البلد بس انا احكي لك في يوم من الايام صارت قمة عربية في هاي بصفك حياتها بينك وبينها 1600 كيلو الاردن صارت فيها قمة عربية. اولا هم عندهم مكان بالبحر الميت اسمه قصر المؤتمرات مدفت شي هيجي ملك يمكن اعتقد سوى بالقمة العربية فالدرون وفود هواية هم ايش قد هم بلد ممكن حاجه احنا 1000 مرة ما عندهم فلوس ما عندهم موارد مو ما عندهم فلوس ما عندهم موارد ما عندهم ثروات ما عندهم ايش بدي اسوي ماكو. فاللي صار عندهم كم سيارة مرسيدس من ذني كان بوقتها يعني بسنتها يمكن 14 15 16 والله ما ادري ايش فد سنة من السنوات هذه فعندهم كم سيارة فعتازوا سيارات فش سووا تخيلوا قال كان علش اشتري من سيارات لا ياب اي واحد عنده نفس هاي المرسيدس نأجرها من عنده باليوم 450 دولار 4 ورقات ونص طبعا المؤتمر 10 ايام فكل واحد يستلم 4,500 دولار 45 ورقة باليوم 4 ورقات ونص 10 ايام 45 ورقة بيش سعر السيارة يطلع ب20 دفتر تخيلوا وفروا على نفسهم 19 دفتر ونص أجروا من العالم عالم العدم ها بكل سيارة أي بكل سيارة وفروا على نفسهم 19 دفتر ونص راحوا أجروا من العالم ويعني أكو ناس صارت من باب هاي العودة الوطنية عندهم قال لك ما يخاف ما نريدها وطبعا من ضمنها إنه نسوي لها إحنا سيرفيس كامل بيجي سيرفيس هناك السيرفيس كله بعشر أوراق فبتأخذ كلف عليها 50 ورقة كلفت عليه 50 ورقة وسيارة مارسيدس تأخذوا 10 أيام وسوي عقد ويا الدولة طبعا التأمين طبعا هي حتى ما تدفع هي يقولك تصار عليها حادثة عشان عليها الدولة تدفع بس أنا بتحبط بيها سووا عقود ويا شركات التأمين شركات تأمين وقعت عقود إضافة للتأمين مالتك مال السيارة سووا تأمين إنه في حال صار على السيارة في السالفة ورجعوا لهم يا للناس وعادي بس هما سووا لعبة إيش سووا شالوا اللوحات مال السيارة حطوا لوحات مال الديوان ديوان ملكي عندهم هذا الرقم يجي هو 10 4 أرقام يعني ترميز 10 4 أرقام حطوا عليها وراحت شين شين شين شين شين رجعوا خلصوا تمام لكن ما راح لهله جوا عليه عمار كامل عيني ماخذين سيارتك تفضل سلطان ماخذين سيارتك تفضل وراح ترجعوا له طاق 50 ورقة فتخيلوا فواتير تندفع بعد فواتير وانت هذه كل تكلفة المسرحية انت تدفعها انت كشخص كل الهموم اللي انت انا طبعا اليوم دار احكي لك بصوت ضميرك الميت اللي انت ما عندك ضمير انا اعتقد اليوم المواطن العراقي ايش قد ما مل ضميره مات خلص قال لك بعد ما عندي شو اسوي بيان ما احتاجه ضميره كل ما راح يشتغل كل ما هو يحتاج الى قرار فبالتالي هو ما عنده هذا القرار انه هو ضمير يسوي المهم فتخيل أنت كل هذه الهموم وكل هذه الصعاب وكل هذه المشاكل اللي تصير بحياتك وكل هذه الرهاصات والضغوطات والدنيا وهاي وأنت عندك شغلة بس واحدة تسويها تأكل بروحك كل شيء ما يقدر يسوي تخيل أنت فاهم إيش دحكي لك صارت عليك 3 4 أزمات ما بين الغاز والماء والكهرباء وبعدين بنزين بعدين رجعت البنزين بعدين راح البنزين بعدين اجى البنزين وانت كل شيء ما سويت مجرد تطلع بالاعلام يجيك مراسلنا مصطفى او ضحياتنا طبعا واحد من ابطال الرشيد مصطفى لطيف او واحد من الزملاء البقيه في المؤسسات الاعلاميه المحترمه يجي يسويك لقاء احنا والعراق وهذا بلد الثروات وهيك يصير بينا ونوقف احنا ازدحام ونناشد السيد علي الزيدي بان يلقانا حل قبلها نناشد السيد السوداني يلقانا بس تناشد شو يسوي كل شيء ما سويت في يوم من الايام صارت مشكله في رفعوا سعر البنزين بيروت لبنان

طلعوا يعتقد لبناني هي طلعوا مبادرة على الفيسبوك اسمها خليها صدي يعني خلي الزنجر عفوا. في الأزمة المالية التي عصفت بالعالم دبي سياراتها الفارهة ذبوهم بالشارع وراحوا طلعوا من دبي. ست ما سويها ما توقف كل السيارات وتقول ماكو عم علاقة للسيارات اللي هن خطوط النقل العام توقفها وتقول أنا ما أطول أزمة احتجاج. هذا ترى مناسبة كفل لك الدستور ما عليك بالحكي هاي مال اللي هسه واحد يجي يقول أنت تدري سوي بلبل شنو أنت دستوري هو هيك يقول دستور العراق الذي صوته ما أعرف شلون شوك صوت عليه العراقيين صوت عليه العراقيين يكفل لك الاحتجاج بطريقة سلمية كيف يعني احتج هاي بعدين سوينا احنا مجموعة من الإجراءات على أساس الشكلية لتنظيم التظاهرات أو الاحتجاج بأن تبلغ المحافظة والمحافظة طبعا مناسبة بالقانون بالقوانين الدولية الخاصة بالأمم المتحدة والخاصة بحقوق الإنسان قوانين اللي موجودة ضمن الدولة تكفل للجهات تكفل لك أن تقوم الجهات ذات العلاقة بتنظيم مسيرة احتجاجاتك حلو بدليل بأوروبا الشعائر الدينية يبلغون بها الشرطة والشرطة تسوي لهم هذا الحاجز هاي السياجات ويخلوهم براحتهم يمارسون طقوسهم الدينية وعاد بكيفك وانت لا من ملته لا انت اللي والد هناك لا انت اللي تحبه لا هو يحبك بس اساسك قانون يكفل اذا بالتالي انت ما عندك غير تاكل بهمومك وش مسوي اي ازمة تمر بيك عادي ما عندك مشكلة لا والفوقاها ومع اعتزازي واحترامي للجميع وكل المواطنين العراقيين بكل وقاحة تطلع لها تقول احنا العراقيين متعودين على الضيم ليش متعود على الضيم ليش متعود انت ليش متعود على الضيم انت شين اللي يخليك تقول انا متعود على لا ما متعود على الضيم فبالتالي أنا أعتقد إلى أنه إحنا كمواطنين عراقيين جميلين رائعين بحاجة إلى أن يكون عندنا وعي. إحنا ملتهين يا مطعم الفتح يا مشهور بالسوشيال ميديا تعارك يا واحد من عندهم سوى شبس ومن هي سوت نحت ومن هي تعاركت ويا رجلها وهاي غلطت على هاي والتيك توك حكى وحكى فلان شيء وهاي ملتهين بس سوالف التافهة اللي ما تطول شارب لا تطور أبدا تطور مو تطول لا تطور أبدا مجتمع في هذه البقعة من الأرض قاعد أنت بس تتابع التافين وتشجعهم وتلتقي بهم بالشارع تأخذ يوم صور واو فلان على قولة بيبيتي الله يرحمها جيرة فرقك والله شنو أنت هاي فلسفتك بالحياة تأخذ يا مشهور تافه بين ما كنا قبل نأخذ ويا العظماء قلم الباركر في هارفارد لما يعطى لشخص يقف كل الأساتذة تصفيقا وإجلالا لهذا الشخص على براءة اختراع أو بحث يكسر بيه واحدة من النظريات واحنا نط القلم الواحد تافه حتى يوقعنا فعزيز المواطن انت اليوم تعيش في اجمل ايام حياتك هذه الايام اعتقد انه هي ايام ستكون جميلة عليك جميلة تدري ليش؟ جميلة لأن أنت هتعيشها وتنهيها وعادي ما حد يدري بك أن حضرت لا تحتسب وأن غبت لا تعد لا قيمة لحياتك قبل أيام أحكي أحد الأصدقاء أحكي عن شيء شغلة فقلت له شوف أكو سالفة أنا كلش مؤمن بها نحن نصنع إرثنا إحنا كأفراد كأشخاص نساء أم رجال نحن نصنع إرثنا إحنا اللي نخلي العالم من نموت شتحكي علينا إحنا آني فاليوم كم واحد يموت كم واحد عادي
بارحة احنا نحكي انا وصديق على شخص توفى. هذا الشخص توفى يعني حكوا الباحة قصته قلت لهم هذا انتحر مو متوفى. اكتشف لانه عنده احد الامراض وبدا يتمادى بالاساءة لصحته وتاليها مات طبيعي. فاحنا ليش؟ لان يعرف قيمة الحياة ما كان سوى هيك. عندنا مشكلة احنا في معرفة قيمة الحياة. ايضا كنت في حوار مع احد الاشخاص قلت لي ليش اغادر هذه الحياة بها اشياء جميلة؟ صدق وين الجميلة؟ هو انت الأريد.

انت عبارة عن رقم، ينظرون إليك أنه أنت عبارة عن رقم في الانتخابات. بحياته ما حد قلبك، وهي دا أحكي أنا عن يعني ما سمعته من الآخرين. والله ذاك اليوم قاعد ويا شخص مسؤول هو، فدا يحكي دا يقول والله المكتب مال فلان محافظة مالتي أنا اللي ترشحت عنها راح أسدك. قلت ليش؟ قاعد ضغط للنفقات شوية، كاش ماكو، فلوس ماكو. قلت له زين، وانت هاي المحافظة انت صعدت عنها ويعني نائب، والله حتى مو نائب هسه، سياسي يعتبر. قلت له مو انت هاي صعدت عنها واستفادت؟ هو قال لي معود اكو فلان نائب صعد وخليه يروح يحير بيوم انا يومي، يعني انا حاير لي بواحد ويجيني هذا عملية وهذا تعيين وهذا سالفة. تخيل انت اللي تنتخب ومش يحجون عليك. هذا مناسب، هذا اللي انا بالنسبة لي هو جيد، يعني هو شخص جيد. أما بالنسبة إنه في نهاية حلقة، خليني أقول لكم سالفة. اليوم اللغة السائدة في هذا البلد هي لغة الأم. يعني مثلا أحكيكم عن أبسط ما يمكن. اليوم أنت كمواطن عراقي أو أنت كمواطنة عراقية، انفعالك ولسانك الطويل وحكيك وصياحك وحذاقتك وارتكابك وكل السوالف التعبانة طلعها على المواطن، على مسؤول حداك. ومن تطلعها على مواطن طلعها بكل ما أوتيت من لقامة. يعني هسه والله العظيم بوع السواق عندهم لأم، بعض السواق عندهم لأم لئيم، تحس حاقد، ما أعرف حاقد علي، حاقد على روحه، حاقد على المجتمع، حاقد على العراق، حاقد على مرته، ما حاقد على صاحب، ما أعرف عليه، حاقد يكسر عليك يجي زامك يجي عليك وندق له هورن باوع يظل يجي يسوي. ذاك يوم هو شارع واقف وواحد وراه يظل يدق هورن دي دي دي دي فوت يمين. طبعا فوت يمين شنو هو؟ شارع يعني شارع رئيسي وبي فرع، فكنا واقفين احنا بالشارع، فبدا اقدر اوخر انا وانا اروح افوت بالفرع. شو اسوي؟ افوت بالفرع، هو شارع هيك ماشي عندي، ضل يدق هورن دق هورن. والله هاي شي بوات عليه بالمراية عفته، بعدين مشيت ففات هو على اليمين، ظل وقف على يعني وقف، تخيل وقف نزل الجامع، بس هو حاط رجله يعني رجله على البنزين والدابدي، ظل يصيح ويعيط كيف اشر علي. هاي بوات هيك عليه بالمراية الجانبية دا اسمع اغنية شت والله كلش حلو، ف سلطان كلش مدمج بيها، فشفته صيح صيح صيح، بعدين راح عفني وراح. بمقابل شخص انا جيت خطا وسديت مو سد يعني السياره ما تقدر تفوت لا انا ولا هو، بس انا قدرت شيء شويه اعبر، سيارتي عاليه فصعدت تك رصيف، بس على مود انه ما كلش اضايقه واجى ففات من يمين نزلت الجامع. قلت له كلش اعتذر. قال لي ابدا لا تعتذر، حقك اضايقت. قلت له انا اشكرك. قال لي انا اللي اشكرك. طبعا ده نحكي عليه ترى بمناسبة ملابس قاط ورباط، شخص بسيط اعتقد هو يشتغل بسيارته توصيل اعتقد. فقال لي والله حكالي حكاية خلاني هلك تدوتني. قال لي احنا هين عادي اتحملك وتتحملني. قلت له كلش اشكرك. فقال لي هاي هاتي مالا الله وياك الله وياك. تأخر هي يمكن 10 دقائق، تدرون يعني اللي عنده التقاق ثقيلة لأنه دوبرت يوصل. فتخيل هذا الشخص وين وأغلب بالشارع اليوم. أنت اليوم عبارة عن لغة عنف عندك سائد. هس تحداك أتحداكم هس أنت خنسوي تحدي. أتحداك أنت اليوم ضايق مو ضايق سيارة، شوف شي يسوي السائق اللي بصفك. لو نتعلم لغة الاعتذار كان إحنا بخير، لو نسامح كان إحنا بخير. ولذلك في حلقات سابقة كثيرة أنا حكيت قلت يد الله رفعت عن هذا البلد وأبنائه، وبدليل تشوف أنت اليوم مثل ما تكونوا يولكم، مثل ما تكونوا يولى عليكم. عيد فكر بيها هاي لما تتذمر من الناس اليوم اللي ممكن تكون صاحبة قرار بإدارة مواردك وإعطائك حقوقك

مهامك وتعليمك لواجباتك تعمل على خير هذا البلد، هي المقولة التي تقول، أو يمكن آية، مثل ما تكونوا عليكم. استفهم بها، أعرف معنى الكلمة هاي والجملة هاي. شون أنت يجيك واحد مثلك، شو ما يكون المجتمع، أغلب المجتمع يجيك واحد مثلك. ختاما، أتمنى من هذه الحلقة أن تكون على الأقل رسالة لك. كم واحد بقى يساعدني يستمر مستمر لحد هاي اللحظة يسمعني؟ أعتقد صفر. تدرون ليش؟ إحنا مجتمع ما يحب النصيحة. الله يعين، الله يعين هذا البلد علينا. نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان

0: على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وانت معي.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس بيك وانت معي
1: 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش
2: سهلة. أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: قاسم قاسم

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
0: جديد.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: فضلك عنا شوي وراجعين خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-5600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الأغنية إلك، اسمع واستمتع.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير تجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير مرة ثانية، ألف تحية لكل الأحباب وإلى كل الأصدقاء وإلى العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية إلى كل أحبابنا وإلى كل من يسمعنا وينضم على 0771111 5 0 0 3 1 6 1 1 7 و0 9 6 4 7 7 0 0 104 100 105. من الأشياء اللي حقيقة دريها، واحدة من الأشياء الكارثية، وأشخاص بس يتمنوا لك إنه أنت توقع. وقت توقع، شو وقت تتأذى، شو وقت يصير بيك شيء لا سمح الله، شو كنت تخطأ، حتى أقول لك باوع. أنا كنت أدري وأنا كنت متوقع أنه أنت في يوم من الأيام راح توقع. مثل عند أخوتنا المصريين يقولون امشي عدل عدوك يحتار بيك، لكن أكو ناس تنتظر لك الزلة، يعني واحد على طول السنوات ما خطأان، فهذا يلوب شون عموري مدى يخطأ وياي، شلون عموري مدى يحكي حكاية عني مثلا، شلون. فأني بس أريد أنه ألقال الزلة حتى أخليه ضمن المقصلة، حتى أذيه، حتى أنا صير عندي ذريعة، صير عندي حجة، أقدر أذب كل سمومي عليه، أمارس كل أمراضي عليه، كل السادية وكل التفاصيل التعبانة أمارسها عليه هذا المسكين. موجودة السادية بالتعامل، موجودة

فاشل. أني أدري بي إنه هو مو قد المسؤولية. شوف أكو كلام يكون بيه حقارة. أني أدري بي إنه هو مو قد الثقة. أني أدري بي إنه هو مو قد الأمانة. يا بشلون أنت شفتني أو شلون أنت شفتيني من شنو مثلا؟ ويام أكثرهم طبعا شباب بنات. أنا من أسولف ما أسولف إنه أنا مهيمن، أنا أسولف يعني نيابة عن المجتمع. أنا لا، أنا الحمد لله يعني ما مر بهيك حالة، بس القصد يعني شنو الحالة اللي صارت وياك إنه شفت إنسان أو إنسانة إنه في يوم من الأيام إنه كان ينتظرك إنه توقع أو تخطأ وحكى عليك، وشلون تتعامل وياه أو شلون تعاملت وياه أو شلون تعاملتي؟ يعني بناتنا هواية إنه للأمانة إنه ياما وياما إنه خطية اللي تلقاها مثلاً رادت تدرس ووقعت، اللي خطية تلقاها كذا، اللي أنا أعرفها إنه هي مو قد الزواج، أنا أعرفها إنه ما عليك بيها أو ما عليك بيها، ليش تنتظر الزلة على الإنسان؟ خلينا نسمع من عمور ايش راح يقول لنا، خليكم وياه.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967-001-1415-078-02-116-117. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء الكارثية أنه الشخص عايش وياك ومو تقول مثلا قاطع علاقته بك، لا هو وياك بس هو يريد يسمع أخبارك في سبيل أنه ينتظرك شو وقت توقع. وهذه واحدة من الأشياء الكارثية اللي احنا قاعدين نعيشها في مجتمعنا. ليش وشلون؟ أريد أعرف شنو التجارب اللي مريتوا بيها، أريد أعرف شنو التجارب اللي مريتوا بيها أنه شفتوا شخص، إذا كان رجل أو امرأة، أنه يتمنى لك الزلة وبعدها يتمنى لك بس تخطأ، وبعدها مباشرة يقول لك والله أنا كنت أعرف فلان مو قد الأمانة، أنا أعرف فلان مو قد الثقة، خطأ مثلا واحد خسر كل فلوسه والناس يطلبوه، إيه باوة أنا أدري بي ديانة راح يطلبوه، وأنا أدري بي كذا، وأنا أدري. فيبدي يطلع كل، وطبعا يضيف عليها، يضيف عليها كذب، يضيف عليها البهارات، يضيف عليها كل الـ الـ الـ الـ الأمراض وفرازاتها يضيفها في سبيل يطلعك أنه أنت مو خوش، ويشوه سيرتك وسمعتك. دول إيش قد موجودين من عندهم شباب بنات، إذا كان رجل أو امرأة، إيش قد موجودين من عندهم؟ هواية موجودين من عندهم، يعني مو بس هواية، يعني كلش هواية. لا وأنا يعني أعرف ناس، يعني اسم الله إذا أنت سويت حادث بالسيارة، حادث أنا باعو، أنا أدري أنا ليش لعد كنت أقول إنه أنا ما أصعد وياه، أنا هعرف، أنا أعرفه أنه هو كان، أنا أعرفه هو كذا. يابا أنت كنت موجود ويا بالطريق؟ لا. أنت شفت الحادث؟ لا. أنت شلون حكمت عليه؟ أنا أدري بيه مو سائق، يحكم عليك لا شايفك ولا يعرفك، وإذا هو بس يعرفك معرفة بس من باب الحقد يحكم عليك، لكن هو يحكم عليك كإنسان؟ أبد أبد أبد. فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا قاعد نسولف فيها. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل المحبين، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. نسمع.

انت بس تخطأ، من اللي كان يريدك انه انت بس توقع. هواي ناس في حياتنا انه يصرفون بهذا التصرف. اريد اسمع من اصدقائنا، من محبينا، من احبابنا، من ناسنا، من كل الموجودين، جاليتنا، احبابنا. هذه عادة من العادات، يعني للأمانة لا تخليك انه انت تعرف تشتغل، ولا تخليك انه انت مو حلو واحد ورا جزء عندك خلاف ويا شخص صار له 10 سنين، شخص ما تفاهمت وياه، راح الحالة الله وياه. كل واحد وعقله وبيئته وشخصيته وإلى آخره، مو شرط أن نتفاهم ويا الكل. مو حلو مالي ينتظر عليك الزلة أو أنت تنتظر علي الزلة. شو وقت يوقع، شو وقت يخطأ، شو وقت يفلس، شو وقت يتمرض. أما هاي سالفة المرض، هاي ترى شباب هاي كارثية. يعني بالله العظيم أنا واحد من الناس، عندي ناس هواية ما أحكي وياهم، ما أحكي وياهم، بس ثقوا واعتقدوا. مو دا أقول هذا الشيء دا أقول إنه مدحاً، لا لا لا، بس مو من النبل ولا من الشجاعة إنه أتمنى له يتمرض أو يوقع بالمستشفى. لا، خطي إذا كان رجل أو امرأة، أبد أبد أبد. وإذا واحد عندي خلاف وياه وشفته لا سمح الله إنه هو بيفد صاير له فتشي، يعني في جسمه في كذا، أتمنى الله يشافيه. ليش؟ لأن هذه مو شجاع، هاي مو فروسية. أنا من دا أقول هذا الكلام مو دا مدح بروحي، لا لا، أنا عندي أخطاء هواية بحياتي وما زلت أخطأ، وكنا نخطأ وما زلنا نتعلم، وجزء عندي عادات مو حلوة، لكن ما أذي الآخرين مستحيل. بس القصد أنه أنت لا تتمنى الواحد يوقع، يفلس، يتمرض، يا ستار يسوي حادث. هذه لا من صفاتنا، صفاتنا كعرب، هاي مو من شيء من العرب. العرب سابقا من كانت عندها خلاف ويا شخص ما، يروحون عليه يقولوا له أنت 1 2 4، انتهى الموضوع. ما يقعد والله يتمنى له، بلكي الله يصغر بي طاعون، بلكي يصغر بي جدري، ما يسوون هيك. هذا حكي مال حمام ما سوق، مال واحد يتمنى لله انه يوقع او يخطأ او يفلس، او يا ستار ابنه خطيه ظناه، او يتمنوا يطلق. شباب اخوايه ناس يتمنون فلان ينفصل عن زوجته، اي مثل ما طلقني اتمنى يطلق. لا، انت ما عرفتي تتفاهمين وياه، او هو ما عرف يتفاهم وياك، لكن لقى الشخص اللي يقدر يتفاهم وياه. خلاص انت في حال، انت فكري بفارس احلامك، فكري بالانسان الزين. شنو تتمني له؟ انه والله انه هو يتطلق مثلا، او شنو تتمنى له؟ خطيه تتطلق. ليش تتطلق؟ ما لك علاقه بي. الله يسعده. حتى رب العالمين يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. رب العالمين الله سبحانه بعظمته يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، كلمه عظيمه. يعني مو كل شيء اماني، هذا هاي العشره وهاي اللقمه واضربها عرض الحائط. لا، ولا تنسوا الفضل بينكم، انتهى الموضوع. يا أبا احنا لهنا أنا وصلنا إلى طريق مسدود، ما يجوز ما ننجح بالزواج، ما ننجح بالشراكة، ما ننجح حتى كأصدقاء. عقولنا تغيرت، أفكارنا تغيرت، نتقاطع بهواي تفاصيل، لكن مو يعني أنا أتمنى أنه أنت تموت. خل نحكيها بصريح العبارة، هكو ناس تتمنى الناس يا ستار يسوي حادث ويموت. أنا أعرف واحد كاره مرته كره العمى،
تنزل تعبر الشارع يتمنى لوري يضربها. ليش؟ انت مجرم، انت مجرم اذا تفكر هيك، انت مجرم. وانا قايله هواي مجرمين موجودين لكن ادانتهم مثابته لحد الان، مو المتهم بريء حتى تثبت ادانتهم، هو هواي مجرمين موجودين مع الاسف وللاسف. انا انقهر واحد عنده هيجي نزعه وهيجي ميول. بشر، قلت له في مال، لا في مال، لا ليش خلوا انفصال، ليش خلوا فض شراكه، ليش خلوا فسخ عقد، ليش خلوا نهايه عقد، ليش قاعد يخلون؟ هو بيخلوها كلها ابديه مو ويخلوها تشابش ناس وين؟ لا في مال، لا في مال. هسه عوفك اذا عمل واذا طلاق واذا هذا شرحناه وحكيناه. انت ماخذ موقف من واحد، ليش تتمنى انه يصير اسفل السافلين؟ باعوا، انا كنت اعرف لما اني تزاعلت وياه، اني ادري بي انه هو انسان نصاب وكان ينصب على الناس، وكان لا عمي لا ينصب على الناس ولا هم يحزنون. خطيه الولد وقع في في في محنه، وغيه خطيه وقعت في محنه. باعوا، انا ادري بيها، هي مو قد المسؤوليه، هي مو ام بيت، لا لا لا، هي قد المسؤوليه، خطيه وام بيت والى اخره، لكن ما تفاهمت ويا رجلها، ما تقبلته. فوقها هسه فوق واحد مصيبته يشوهون بسمعته. كان هيجي يعني هيجي سم انا ما شايف. هو واحد واقع، هو واقع واقع، انسان وقع يعني، والله العظيم يعني يعني خطيه، هو وقع افلس طلق. ترى شو يعبركم، هو الطلاق سهل؟ خطيه واحد صارت بيها ستار جوز، اكو هوايه يعني، الله يبعدنا ويبعدكم عن الضغوط. واحد من كثر الضغوط النفسيه، واحد ما قدر، فقد العزيز، واحد صارت بيه حاله نفسيه. انا ادري بيه يعني، اما تشوفون انا عفته تقول لهم او يقول لهم يا بشنو، ايه 24 ساعه وهذا بيه حاله نفسيه اكتئاب وكذا، يا بخطيه فوق ضيمه والله، جديات فوق ضيمه، الانسان فوق ضيمه، فوق محنته. عندنا اتصال، قطع الاتصال، نسمع من عموري.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: اخوان عزيز ابو ريتاج وياك.
0: ابو ريتاج الورد يا هلا.
1: شلونك يا الغالي؟
0: شلونك ابو ريتاج؟
1: الله يسلمك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، شلون امورك؟
1: الله يخليك، والله الحمد لله.
0: يا اهلا ابو ريتاج.
1: الحمد لله ما دام اول شيء تحياتي لك وللمخرج.
0: تحياتي.
1: وانا زعلان على سلطان.
0: ليش؟
1: ليش؟ والله سلطان من يسمع الصوت الحلو رسن يربط لنا ارضي.
0: ايه
1: وحده قالت له والله السوريات معجبات بي، كان من الرمادي يومين على حدود السورية دا انتظره بس يفتح لي خط اشوفه شيني.
0: تحية لابو السلاطين الورد.
1: لا والحلو، والحلو موسيقى كلاسيك وهاي وتقول
0: لها يمون يمون يمون عليك يمون.
1: شو يقول لها؟ يقولها يقولها دقيقة والراحة دقيقة تسولف.
0: لا يتلاطع في يتلاطع. شلونك ابو ريتاج اخبارك؟
1: والله الحمد لله الحمد لله. تحياتي للاخ عمار والمخرجين وكل قناة الرشيد.
0: يا حبيبي والله.
1: الله يسلمك. وتحياتي الى اخويا محمد من كندا.
0: تحياتي.
1: صار يومين ما سامع صوته.
0: صار لك يومين ما عاجبني. ايه
1: ثلاث ايام ما سامع صوته
0: حبيبي والله.
1: الله يسلمك الله يخليك.
0: ايه يسلمك. سمعت الموضوع؟ سمعت الموضوع؟
1: سمعته بس شو ما حد يتصل. ايش عجب؟
0: لا احنا كان عندنا اليوم خطأ بالبدالة، يعني شوية صار بيها صيانة. اي نعم.
1: والله يا اخوي العزيز استاذ الفاضل، يعني انت قلت ايش قد النسبة الموجودة في اساتي وضعيتي دا اشوف ك 70% و 30% ما يدورون هاي السالفة.
0: زين.
1: هاي يعني تقدير الشخصي، يعني
0: اذا صادفك هيك موقف واحد انه يتمنى الزلة او انه ينتظرك.
1: مو صادفني صار بي.
0: صار بيك؟
1: اي
0: زين. شلون؟ احكينا.
1: اكو مطلعون انتو هاي مال الطريق تطلع وحده مره هي بدار العجزه.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلوا وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964771115 0780211617117. ألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب وجاليتنا العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. الأشخاص اللي يتمنوا لك إنه توقع، الأشخاص اللي يتمنوا لك الزلة، الناس اللي تتمنى إنه أنت يصير بيك شيء. المشكلة والكارثة إنه هي ما عندها اتصال وياك. يعني هو انه يعني انت هذا الشخص بعد خلاص انتهى الموضوع، يعني وياه خلاف، وياه شيء شخص صار لك فد 15 سنه انت بعيد عنه. هل من المعقول لحد الان انه انت تتمنى انه يوقع ويتاذى ويصير بيه شيء؟ شخص انا صار لي سنين، والله لو يوم واحد انه انا خلص بعد في مال لا في مال لا خلص، يعني الشخص هذا انه انا بعد طلعته من حياتي، فما يحتاج انه انا بعد انه اقعد اتمنى انه يوقع، اتمنى يصير بي شيء، اتمنى يجي يوم اسمع اخباره، يجي يوم الله يشوفني بي. لا، رب العالمين يعرف. يجي يوم اشوف بي كذا. لا لا لا. وأكو فوقها الكارثة إنه يتشمت. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله فيبتليك. واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء كما يقول عنترة. ما يصير. شخص في مال لا في مال لا، انتهى الموضوع. شوف هاي البلدان المتقدمة، وميت مرة أقول ليش هم ما عندهم أخطاء، عندهم 6000 خطأ. ذاك يوم واحد من الأطباء عايش في ألمانيا عجبني، وإن شاء الله أحاول أنه أستضيفه في البودكاست. يقول مثلا صار خلاف بالعمل، مثلا يقول خلاف يعني صار، يقول وراء يعني ممكن انه ثاني يوم ثالث يوم يابا انه عادي يرجع يحكي وياك ونرجع اصدقاء وعلى حسب الاصول. يقول لك ترى يابا كانت ضغوط بالعمل، يعني هذا مو يعني انه اني خلص اني. يقول هنا لا، هنا يعني يتحول الموضوع الى حقد، والى ما يحكي وياك الى ابد الابدين، والموضوع يروح في منحى ثاني. ولا لا لا، أنا وياك بهذه النقطة ما نتفاهم، انتهى الموضوع عادي. يعني اثنين دا يحشون بالطوبة كرة القدم، هذا ايش قال له؟ قال له لا، قال له المفروض المدرب ينزل فلان لاعب وفلان لاعب. هذا قال له لا، المفروض ينزل فلان لاعب وفلان لاعب. هذا الخلاف ممكن انه يخلوهم مثلا سنة ما يحشون واحد ويا الثاني. تخيل احنا ايش واصلين مرحلة، ويتمنى انه هو يتاذى ويتمنى. ايش دعوه ايش دعوه ايش دعوه؟ اما عليك كيفكم. الله الله بالعالم، الله الله بالناس، هي مو هيجي الحياه، مو بهالشكل هذا. صح ولا انا غلط؟ أنا أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا الموقف مثل أبو ريتاج اللي مر بي وغيره، وهواية مروا بمواقف صعبة. أريد أسمع من عندكم شنو الموقف اللي صار وياك، إنه شخص كان يتمنى إنه أنت توقع لا سمح الله، يتمنى إنه لا سمح الله تتمرض، يتمنى إنه أنت ما تتشافى، يتمنى هواية أمور. نسمع من عمار.

نتواصل وياكم. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4115 و 0780-02-116-117. الافتحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. بالنسبة لي إلى موضوعنا لهذا اليوم، هواي ناس مع الأسف تشوفهم أقرب الناس إنه يتمنى إنه أنت توقع، يتمنى الزلة. هذا أنا أريد أعرف إنه شلون إنه أنت تتعامل وياه، شلون أنت تتعاملين ويا هيك شخص، يعني شخص بعيد عنك وما يحكي وياك وبعد حاقد ويتمنى لك الشيء الموزين. هذه واحدة من الكوارث اللي قاعدة تصير في مجتمعنا. مجتمع من إذا يصير بي هلقة حقد بين الناس وما حد يحب الأخ، بالتالي ما راح نهتم بصناعة، ما راح نهتم بشي زين، لا راح نهتم ها ايش قال فلان وايش حكى فلان، صح ولا انا غلطان؟ لا، انت طور نفسك، تعلم لك لغة، تعلم لك مهارة. شنو ال ال ال ال الفرد الياباني يقرأ بالسنة 80 كتاب؟ عمي اقرأ لك بالسنة كتاب، والله هم عيب، سنة كتاب هم عيب، بس عمي اقرأ وعوف فلان ما لك علاقة بي، صير انت احسن من عنده. شيمنا ترى عاداتنا حلوة، والله عاداتنا احسن من ابو اليابان، مع كل احترامي لليابانيين وكل كل شعوب له كل الاحترام، لكن انت صير انت شلك علاقة فلان؟ اني فضيت الشراكة وياه محل وفضينا الشراكة، يخو ما قعد اتمنى له انه هو يوقع، خلاص راحت بوقته وانتهت. وهاي الحياة، اليوم اخطأ وياك اليوم تخطأ وياه، صغير هسه دعوة. وياخذها بزعل وياخذها بحقد وياخذ

متواصل معكم. تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين ولكل الأحباب، لكل أصدقائنا لهذا اليوم. أنا اليوم متقصد طبعا حكيت بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع ده أشوفه منتشر بكثرة. يعني أنا مثلا مرتضى صديقنا وأخونا العزيز، فدي يوم من الأيام يجوز ما تفاهمنا على موضوع، ما أتمنى لأنه يوقع في حياته أو ما يعبر الكلية. ليش ما تعبر الكلية مثلا؟ يعني هذا معناته هذا جنون أو هذا مرض نفسي، إنه الإنسان إذا يوصل إلى هالمواصيل السامة. إحنا دا نوصل إلى هالمواصيل السامة، وإحنا دا قاعد نوقع بالمرض أو طابين بالمرض أو متمرضين، فهاي مصيبة المصايب. ما تفاهمت وياه، أتمنى له كل الخير، أتمنى له إنه يتوفاق، أتمنى له الله يسعده. هذه الحياة،

تفاهمنا على نقطة معينة، مو يعني أنه أنا خلص الموضوع بعد نهائياً، أنه أنا لازم أتمنى على بعدين من يمتى وجاي أنه نتمنى لشخص زعلنا وياه نتمنى له يموت أو يفقد حياته؟ إذا أنت طاب إلى مرحلة الإجرام. يعني الإنسان إذا يشارك في قتل نفس ولو بشق تمره أصبح مجرم. أنت قاعد تتمنى له يموت. علينا هالسوالف هاي. والله يتمنى طليقته تموت، يا بش عليك بيها تموت، خلي إن شاء الله تعيش حياته. كل ما تكون قلبك نظيف وقلبك طيب ما تعرف شلون أنه حتى الأمور، إحنا نقول رب العالمين يوفقك، فعلا رب العالمين رب قلوب ترى يوفقك. ما تفاهمت وياك على هاي النظرية، أنا أتمنى أنه الله يوفقك. كل الحب والاحترام لكل الأصدقاء وللأحباب اللي سمعونا وتواصلوا يعني. مهيمن الأبيض كان ياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثار، نقول لكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

يا كحلة.